0: Скали пак пусти.
1: Но.
0: А ще бъдах ли так пусти, върто?
1: Що?
2: شرطة
1: بزمايلان بزمايلان شو تكلم من اوت فروم هير
3: دخلوا ناكيف اتخى بس
1: هي دار مي اند ذي ار نوت دوينج اندينج ذي ار تراينج تو كيك مي فروم ماي لاند
4: حنان
1: ذي ار تراينج تو كيك مي فروم ماي اون لاند اند ذي ار ليتينج ذا ساتلر ان ماي لاند سو ذيس ستي ذيس لايك ا ساتلر لاند از جاست جيزينج ذا برايت اور نوت انت اللي تستلم
3: ايتانو انت اس
4: لاند
2: ذا تشو وير يو فروم
1: ام فروم توان هير ذيس ماي اون لاند وات
2: Bedouin, you are Bedouin.
1: You don't know that?
2: You're Egypt.
1: You don't know?
2: You are Saudi Arabia. You are no, Jordan.
1: My grandparents. Yeah. My grandparents, they are.
2: Your grandparents.
1: The from the Beersheba, yeah.
2: So you're Bedouin from Beersheba. So your place is Beersheba. Your place
1: yes,
2: is Beersheba.
1: Yes, and it's the land that my grandparents are living in after you evict them from there. And why you evict them from there? You have no answer.
2: No answer? Sure. There's no answer.
5: سلام
2: عليكم. أهلا.
5: السلام عليكم.
2: ها؟ كل واحد ليش اليوم؟ كيف؟ ذا يش هالبيت تونوك بالمستراح نجد الدفتر هذا. ترى طول الزمان بيتها صون بيمخزن المخنس.
1: يعني مش هيصور اشي ممكن ها الشرطة تجيهم من هنا بس يعني مش راح تمنعوا منها يعني كل مرة يعني.
6: And I understand, זה ברור? שטח צבאי סגור, אני מבקש ללכת, אני מתחיל לספור.
7: תן להם חמש דקות שילכו.
6: יש לכם חמש דקות, הייתם פה. אתם רוצים לקרוא? לקרוא?
2: زي كل مرة اعلن منطقة عسكرية مغلقة وهسا لازم نطلع من الارض وزي ما شايفين هاي هاي المستوطن الموجود واحنا بنطلع من الارض I know well that the goal of all this is like to kick me out of my land and to steal my land

0: since October 7th until now, we just keep the goats and the sheep inside. Because, you know, we are not allowed just to go out and to graze our sheep. The settlers started ruling, I can say, the area here. We can't even pass this part of the land. From this line, we can see they can't even allow us to go out. And you can see they just put the Israeli flag right on our trees and on our land there, if you can see. The first time when they came with the bulldozer. I saw that settler. He was talking to the driver of the bulldozer, telling him, bulldoze all these, bulldoze all these. We just woke up, you know, and start like screaming, you know, what are you doing? They just like, okay, go back home, and they start just shooting, you know, shooting. And then, just after we finished the prayer, I saw the settler coming down, and I saw three soldiers. They were just escorted him. He met Zakaria, and he just shoot them. I couldn't imagine that he will shoot like in this way.
1: هي صحيح هو موضوع انه المستوطنين استغلوا فرصة اعلان الحرب وبلشوا ينفذوا في كل المخططات القديمة اللي هم ما قدروا يعملوها قبل فعشان هيك هم مستغلين الفرصة بحيث انهم يعملوا واقع جديد على وحقائق جديدة على الارض وبالتالي بيسرقوا الاراضي وفي نفس الوقت يعني هو موضوع القتل هو هذا في الايديولوجية عندهم يعني انه القتل سهل
2: الفكره الحين انه هنا كيف بدنا نعزز يعني في النهايه صمود الناس او كيف بدنا نساعد الناس في تواجدهم في البيوت في ارضهم يعني احنا الحين فتره يعني تقريبا الاحتلال قاعد بيعزل فينا يوم عن يوم و
1: فاهم شيء المتابعه زي ما حكينا في عندنا عائلات بتعاني كثير اللي هي زي عائله دار عيسى حج عيسى هاي كلها يعني عائلات بحاجة تعزيز بحيث إنه يكون في عندهم الضامنين اللي كمان يساعدوهم في إنه نوعا ما يخففوا من اعتداءات المستوطنين عليهم وما يكونوا ضحية إنهم يطلعوا من أرضهم ومن بيوتهم.
3: استهداف مباشر وروح خالص يعني ما فيش فيها إنه كل الخوف على لحظة. خصوصا بعد اللي صار مع زكريا يعني
1: الواحد
3: صار كثير
1: وانتم مستهدفين بدرجه اولى، انتم معروفين على مستوى حيث انه انتم باسمائكم معروفين باشكالكم بسيارات بكل شيء معروفين للمستوطنين وللجيش. فاحنا قدر الامكان انه قديش الفتره هاي ان نفوت الفرصه عليهم بحيث انه يعني ما نعطيهم اي مبرر للقتل. اللي صار مع زكريا يعني فعلا هو مثال قوي جدا بحيث انه وضح قديش انه هاي هذول المستوطنين متعطشين للقتل.

0: We're going now to visit Zakaria Al-Adara, my cousin, who was recently out from the hospital after spending 82 days inside the hospital, inside the ICU. So let's see.
1: تصير الوضع شو تحط محطم بعدين 5 كيلو زايد شو شوي شوي على هونك تعال تبرد
2: اسمع اصلا ثقيل خلص
1: من مره ظل محافظ على الوزن المثالي هي في الم؟
2: مش الم ولا تعرف تنام ليش نوم ما مثل درجة تشوف محل الرصاص نفس الشيء مشكلة هي أحسن محل الرصاص هذه كانت يعني مضخيت كانت تقريبا 9×9 يعني هيك كانت 9 سم × 9 سم كبد قمو كله البنكرياس قال لا مش كله البنكرياس شالوا الجهة بس
1: المضرر
2: قمو
1: سالش مع الشرطة مع
2: الحامي
1: مع المستوطن فش غير إجراء مجال ممر بسعب من البرودي
3: الشرطة معروف لديه
2: أخذوه وأخذوا السلاح بس رأوا يعني قبل ما يوقف محامي اكتفوا انه يعطوه تحذير ويغلوا سلاح يعني شو قديش انه حاول يقتل بني ادم بس اكتفوا بالتحذير ياخذ سلاح
3: باثناء تقديم الشهاده لما طلبوا الشهود صار المترجم يحكي مع المحقق قدام سال
0: What happened to Zakaria was not easy for me. The criminal who attacked him and shot him are still free and not facing any consequences.
1: Honestly, I feel scared.
4: We are having more and more scary settlers with more and more guns that can end our life in any second. We all have been in such a situation that we feel it's the end. This has limited a lot of our work and our activism, but still trying the best I can.

0: the settlers now in Rakhiz are trying to siege land, and we are moving there to see the situation.
1: شو صار؟
2: سلامات.
1: شو صار؟
2: يروم يا راجل لهم بيجي ساعة يروم بركبوا في مسيح شايف؟
1: وين وصلوا؟
2: يروم مسلم عند ترى شخص عاد فوق.
1: طب شو والله شيك يعني ولا شو؟
2: والله نهود مركبوا شيك واللي يروم من فوق بلش مواصير مواصير شايفين؟ ونزلوا حادر في الأرض وحطوا هنا وحطوا هنا.
1: طب تخرف وما شوف اطلع.
2: يعني.
1: اركب.
2: ماشي.
3: السلام عليكم، كيف
4: حالك؟ كيف؟ انا اول ما اجوا بقى يحسوا كان قلت له دير بالك كان في زيتون، شاف ابعد لغايه وقت شو اسمه ابعد لغايه، ولا هو لو بده يدخل ساعه بيدخل لها. شو طلع قال
1: شو قالوا لك؟ شو ما قلتش معاهم؟
5: اكيد نحن بنحط نفس
4: ما اجوش علي

0: هون اذا هي ما بوشيمش كان فرن متعمدين بوشيمش هي ولد مات مدينة سعيد جانا بتعمود لكحته دايما دايما بوشيم شو سنين متعمد سنين كبار في السعيد הנה אני שמיד, לכל הנאצים ועוזריהם עם מחשימה.
1: בואו, יאללה.
2: Like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
3: I was honestly internally expecting someone gonna be shot.

0: I'm really afraid now to face a settler who have like a gun. And the settlers are everywhere, the armor everywhere, preventing anyone to move. Even to move, to document what's going on, it's really a risk.
1: شو قاعد حافظ؟
2: ايوه
3: اودك بدك تروح تنام في صفاي صح؟
1: نروح
3: معك.
1: طيب ماشي.
3: ليش صرت تنام في صفاي؟
1: احنا نوع المستوطنين بحوشوا.
3: شو بيجوا عليك في الليل؟
1: ها بحوشوا بيجوا بيجوا في الليل.
3: شو بيصووا؟
1: ليه يقول غنى تنزل المرة الأول بخذوه.
3: بخذ الغنم؟
1: بخذ الغنم أخذ شفت روس من منين؟
3: ضربوا الأولاد؟
1: والله ضربوا عيسى.
3: عيسى؟
1: والله ضربوا عيسى.
0: I feel helpless, but even documenting their life is really important because there's many people around the world they don't know even about what these people are facing.
3: دلال لا تشتغل انت عشان بس نسوي فيديو صغير عن ال سلامات دلال. تقدر تحكي لنا عن شو صار معكم بعد فترة الحرب هاي؟
4: اللي صار انه بلشوا اعتداءات المستوطنين علينا من 28 اكتوبر فاستمرنا على هالوضع هذا لحد الان فبننتقل على خربة ثانية الليل بننتقل عليها وبالنهار الصبح بنرجع على بيت.
0: يلا
1: انت اخوك يا ابا كشيف انا بحمل له
5: وين الكشاف الاخرى؟
1: ها
5: الكشاف الاخرى
3: احمل عنك شيء اعطيني احمل شيء
1: يا اخي ليه بهمش
3: امسك البراد اخف وانا بمسك الشوال امسك البراد اعطيني هذا الشوال عنك شو هذا شو فيه؟ شو فيه؟
1: حطب
3: خلاص يلا انا بحمل حطب
0: I just now it's like trying to imagine how the people in the 48 how they was like forced as my grandparents. I mean it's the same policy and the same ideology of evacuating the Palestinians but with different ways. In the past was like killing and evacuating immediately but now it's by pushing and pressure like didn't let anything around them that can be livable.

0: For them, like, they see it, maybe it's like normal. What they have passing through is not normal and it's not acceptable for the people, and they have right to stay in their homes with safety. This makes me angry and sad at the same moment.
1: كيف بقت البلاد زمان؟
2: ها؟
1: كيف بقت البلاد زمان؟
2: بقت أحسن من هالوقت.
1: بقى فيش لا مستوطنين ولاش؟
2: فيش لا مستوطنين. بس يعني الجيش ما بوش يعني يقعدوا على العالم.
1: زي اليوم؟
2: ليه؟ بس من يوم المستوطنين هيك خربت خربت الحياة من المرة.
1: ليش بتحسي انه راح ترجع للدار بامان وما يصير عليك شيء؟
2: والله يعني الحين ما يعني هالوقت ما لها مهنة.